الشراع فاملي انا مسكوني عمي انفا وموت ساد ربعين في مفاملي انا مسكون spirit of limitation delay يا بافكت